راجع ساتي تاوم نبيني خو كخوري عشقت هوهات هم بس بر هربو بالات نمزاني ما نيجيان تا بيامي عشقي تو.